كمثل رماكي هلات كلا كناكس كيا الوكي بان حرمت سيبخنياني سابا ميني خمنا كامبي تاخنين بي تياباتا ماي ما يتونا كامبي كتالوطان وكمات بورت أسين كراكتنا يقاورو يقا سيمانا قليانت كسين كتروخا لونيس 8 دي هونيو كما خاركي بي هلات كلا كناك وكاتو خمنا كامبو كماتا ما يكوتين بي رمت أسين فجاسا بوري سين كراكاني چا كما سواكي چاوي كما ساخا سابا لون خام ردر بولوك ستو قبنو كماتا ميستا سين كراكي خيلات كلا كنا كمس دي خلال اكي بانسسين همنا كارو اروم تتابحتا ووالي من السين شوي من بيبون ايش جسمان اخا اسكين هم يتبرا كاسود خاكي بون بانسرا كنيان خيلات كلا كنا كو كمات والوي مركزان هيسا حكم سمورونا كاسا حتا كلاك بان خيلات كلا